ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ

0: మీ దీనుగాడు.
1: హెందును గజి కురత.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ඒ ඊමා වෙච්ජෙ මිස්තකුන්නේ තියබෑමිහුන් ගිනවෙගෙන්වා හඳුමකුළොමකුන් අල්له හඳුමකුරාශෙ අධි හෙඳුනා හවීරු එකලාගේ තස්පිහ කියවුලේශේ.

لكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما

0: وكذب به قومك وهو الحق
1: قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

0: خير
1: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.

يعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت

0: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
1: هذه كيابة قل الله ينجيكم منها، أي آية كيابة؟

0: يشركون
1: ومن كل كرب راج سكون أدا كرابة إتانجا تكرير أنجينا قل الله ينجيكم
0: قل

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. نصر صاد صاد قلنا صفير قلنا فعل كل ما بعد إيه

0: قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا.
1: أدبس ما يا الله وحيك رواني.
2: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم

0: التمرين الأول.
1: مفيدة ولا بهجتهم مدرس كروا سواتك تيكودين عميل عبارة جواب ديني.
2: السؤال الأول: من هم أهل الجنة؟ من هم أهل الجنة؟ السؤال الثاني: كيف يتكئون على الأرائك؟ كيف يتكئون على الأرائك؟ السؤال الثالث: كيف وصف الله تعالى الذين يطوفون حول المتقين؟ كيف وصف الله تعالى الذين يطوفون حول المتقين؟ السؤال الرابع: من أين يسقون الماء؟ من أين يسقون الماء؟ السؤال الخامس: صف ثياب أهل الجنة. صف ثياب أهل الجنة. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم.
1: نلتقي مع درس جديد إن شاء الله.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد سنا تعريف حق بجن وني متي وري وانت مان الله على من إكلانج حمدك إكلانج متي وري حضرة مددا واجن إدي على من نفسه نباك منا على من نكره نبا عمل تكون ركعت ركن إدي ekalaange hazrat ka dua dannawa mang allah tedu magu dekke vi mihagu magfurat dane evs farate nove adi emihegge no baakamu ekalaange magfurat dawa fi miheka tedu mag dakkane evs farate nume veme adi mang allah menui haggu egen alukam veve hen ilaha kunwa kamang alu hekiwan ekalaange ekkawanta baaveriya kunwa ras kalaange adi hama kashorum muhammad gufani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwan ekale gufanasha ekale gufanu ga alunna ashamu ga macha dina guna vegem wa salawata salama baraka illawash mang allah ga alatakunne kebamihun ekalaange abbirwetwe mang allah ballawa wodigem wa kan dane kebamihun ekalaange matin gina ginain handuma kore mang allah wahi kurawa fawa basflege mana gawe e imam wejimis takunne ekalaange taqwa verivun

عواصم بوريجم فاهوشيمة مسلم أخونا ذكر كرماكي هما يكن مسكي توكا هما يكن مسكي توكا إندكين كورا كمنو ديريولوم كم حالة جاوس ذكر كرفيدان هنگا فادايرو سواري إجا دتور كرايرو أشواه أونايرو مسكك توكا ميدانو كا أوليرو بسمة بعد جواري كمان إده ميها كي دو أبدو بس أونان جهني الله ذكر كرم مسيكا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفا فابي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ما نيمان الله هندما كرم انتباغ دو أبدوس تكمتي باباشي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واخشوه فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إمها حمد سنا تعريف حق وقمني قد كيرتي وانت مان الله هوني مغتي تقوى ورن أنيا ورن مجم منوي عداوة تريم منك مان الله في هوا حق وقم ألقم ببئهن إله كنوا كمشا إكلانك إكو وانت كمشا إكلانك باوري كنوا كمان ألحكي ikalangi salihum balahatta waraskalangi alamangi nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ki allah rasula kamasha nabi bekalunna rasul bekalunge imam kaman alu hekiwan ikaleg fanaki allah ge khalqu takun kore emme mai sahiba haddawa bodukore viraskalako ikaleg fanuge machasha ikaleg fanuge alunna ashabunna ebekalunge magar rivetigotuwa tabavi emmetakunge macha salawata salama baraka ilawande muslimahum mialage nafsasha tiya emmetakunna man allah taqwa veri umman nasihat derivan man allah wahi kurwa fa wa basulage mana gawe e imam vej mistakunne tiya bamihum allah taqwa veri washe ai sida vegen wa bunumakun tiya bamihum basmunare erum tiya bamihun taka tiyabamihun amaltan ekalaange islah qad devanate ay tiyabamihun nataka ekalaange tiyabamihun ge faafa fusawa devanate allah sha ekalaange rasula kiyaman wa miha dannashe fa hamakashorun bodu wegen wa nasibul libumakun emiha nasibul libije lobejahun man allah handumakurmaki hamaygen dulun kiyala kalimataken non haqiqi zikuraki dulun kiya kalima takaka eko hives ekaman hazir kurun adi allah nahi korevi faafeka dima deve hindu allah handumako e faafeka durhelivun viru henduna haviruge duaataka waqut huskure henduna haviruge duaataka waqut huskure namaduge fahuga kura zikurtaka farwa terive erun allah ahramenge diriulumuga baraka ilavva hittaka finikama amankan devane haddawa bodukore viraskalak alamini ginaginain ibaraskalange handuma kura bayakam galavande amin mang allah walatakunne tiyaba mihuna tedumagu dekkeuma mang allah meduveri kure vi mai nabiyya salawata salam lebun edi dua kure mang allah wahai kure wafave inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني همك شورون الله إكلاج ملائكة النبي أجمعت صلوا إلى وقت إمام وجميع سكون نب تبعهم إكلاج فانو أجمعت صلوا إلى وقت أدي دعاء كراشة أدي إكلاج فانو أجمعت سلام لبون أدي تبعهم جنا جنا إن دعاء كراشة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين حدوا بركر برسكلاك أمها روغاتك بلمركم أمها روغاتك بلمركم ألمنك ترين في اللوان ديب بلميهن الشفاء ديب دُلَهِ وَسِحَتَ عَافِيَتُكَ نِعْمَي عَلَمِنَّا مِنْوَرْ قُرَوَّانْ دَيْوِ حَدَّوَا بَرْكُرِ وِرَسْكَلَاكْ عَلَمِنْكِ رَاجِ تِيَاغِ قُرَوَّا مَسْوَرِكَمَا اَمْوَرِكَمَا دَنْوَرِكَمُكَا بَرَكَائِ لَوَّا خُدُنْ تِرِكَنْ إِتْرُ قُرَوَّانْ دَيْوِ راجِ اِقْصَادِ سِنَائِتَ وَرَقُدَ قُرَوَّا تِيَاغِكَمَا فَاغَتِكَمْ مِنْوَرْ قُرَوَّانْ دَيْوِ حَلَالُكُتُكَا رِزْقُ هُوْدُمَا قُرَا مَسَكَتَّكَا بَرَكَائِ لَوَّا دَرَنِ وَرِيِنْكَ دَرَنِ تَفِّي لَوَّا دَيْوَا تنواس کن اتر کو دیوان دیو حد دوا بڑکر ویرس کلاکو سوارگیا علمین کتن کورو ونیو عملت کرمشا افد بست بنمان علمین توفیق دیوان دیو منکرائت کا علمین درحلی کروا علمین گے ہنی رنگل کروا اصلاح کروان دیو حد دوا بڑکر ویرس کلاکو علمین گے ہتن ایک ویری کروا رولی ویری کما عداویت ترکن علمین گے ترین نیتی کروان دیو حد دوا بڑکر ویرس کلاکو اسلام دینا دنیا کنتن اصلاح کو مگم ہنگی ما ایورس کلان کی خیار کو روا فاوا بھرین ہدایت نصر توفیق دیوان دیو دنیا گاوی سہوکن ادی آخرت گاوی سہوکن دیو نرکاگ عذاب علم مت کو روان دیو امیہا مومن تکنائی مسلم تکن گے فافا فسوا رحم اللوان دیو علم گے ترین مروے گسواوا میہننا درتیوین گے فافا فسوا رحم اللوان دیو دنیا گاوی سہوکن آخرت گاوی سہوکن دیو نرکاگ عذاب علم مت کو روان دیو اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة قاقات الجهوداقين سفت الترتيب قربة مسند مفرع لبا مسكت بيرو قاهدين دا سفت بس مسكت سفتك إقوي بانك تمتن هدو مدنوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يعلمون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

0: قبلكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
1: دمیت گفیلا وڑ ہوریا کو دس مدرس گردش کیو

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

آيَاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

ehin kamun de sajida demedu in nawairu kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam emme ginan vidalu efawa kama waridu efawani rabbighfirli manai haddawa bodukure viraskalako miyalage faafa fussawan dev mifadenne mi dua ikalege fanu takraru ko vidalu hama ifaden de sajida demedu inna waguteki faafa fussawa devumge ituran allah tabaaraka wa taala ge hadratun rahmata aafiyata rizqa hidayata duniya aakhiratu ge baajeri kaman edi dua kurumuge makaneke ibn abbas radiyallahu anhuma garihun riwaifave hama kashawarun kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajidaga mifaden vidalwe اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني ماني هدوا بدكور في رسكلاكو ميالاك فافه السوان ديف ادي ميالايا رحم اللفان ديف ادي ميالايا هداية دكوان ديف ادي فوريها مسيحة ديوان ديف ادي ميالايا هداية دكوان ديف ادي ميالايا رزق ديوان ديف ادي ميالايا هيو قتم مدوري قد ديوان ديف ادي ميالاك درجة متوري قد ديوان ديف مي هكامكي دنياوي حياتوغا انسانا ام بينم با هكام فاف فوسوا رحمه لوا هدايه دكوا فريهما صحه ديفا رزق ديفا ونيكان كم فريهما كو ديفا درجه متيري كو ديفو مكي الله تبارك وتعالى حضره اكلانغي على بينم واكانكا اهنكمون اكلانغي تيباغي فاف فوسوا رحمه لوا هدايه دكوا فريهما صحه ديفا رزق ديفا daraja mati veri kurawwa duniya aakhiratuge baajeri kandewwa fihe mi tiba ikalange hadratuga inna mati veri ishinu meke ei kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan iqtida wo muge gotunne adi ikalege faanuge arihun waridu wefawa duaatakun duaa kurun edewigenbe kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida demeduga innawa gota behegotun anas radiyallahu anhu garihun riwaifave wa yaq'udu bayna as-sajdatayn hatta naqula qad awham manai aharmen ekalege fanu de sajida demedu innevikan handuma fulu netijje hi ko fumaddan den de sajida demedu innawai manai ki gina iru hamahimen kama eku innawai ei sahabin kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida demedu innevikan handuma fulu netijje hi fulu kurawwa fumaddan dene kirti rasula sallallahu alaihi wasallam ekan handuma fulu neseniyen nune namaves e rukunuge mativeri kamun namaves e rukunuge mativeri kamun ekalege faanu du'a dennevumuga e agu bodu wagutuge beenun hippeu mattaka gina wagutu heda kurawaniye e fahu dewana fahara takbiru kiya namaduge dewana rak'atat teduwe adi furatama rak'atuga amal kuri gota dewana rak'atuga amal kure e fahu attahiyatan ishinaniye تحياك محلك ما كرما ما تيوري كرمك محلك التحيات غانا ما تكراميها كياني التحيات لله والصلوات والطيبات مفدين ميغا همينني مان الله ما تيوري كرما ما كرما التحيات جمعك تحياي مانيك ما تيوري كامي نماد كراميها تحياك زريعين اكالانك ما تيوري كوري puriha takbire tasbihae rukuae sajidae ngoti ekalange ashe.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ألم ملك وجم وني مان الله أدي ألم إمبري داه ريبس إكلاغ حضرتا هدبا بنكر ورسكلاك mi alaya kurimati vefawa musibata mi alaya dharma devande adimi ge badaluga mi evure hiu kame mim varu kuravande.

القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

0: أرسلا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نمادك أي نمادك سوبم أرغل منا وخروي حياة حاصل كرما هفر لبدي فدان دنيوي حياة حاصل كرما بس هفر لبقين داكمي. الله سبحانه وتعالى وحيك ربني استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نمادا كتركم تبامه وعقن إديش أي خشوع التربة خضوع التربة أرتكنا منوي داتي أندقو نواتا بڑوكا مكموغا وغن دانتي إهن كمون علم برين ودالو وني نمادو جسوبون دنيوي حياتو غرغل مننا كورمتوا بڑتي كنكما بس واغي لبغن داكما كتركما إكوغا إفادا كنكما كورمتلا نمادو قائم كورمغا سوبون كم كم بس أرغون منا لوي كم كموغا وغن داني كموغا هم إهم أخروي حياة التكا أرغون من كتري نمادو جسوبون أرغون منا أخروي حياة كامياب وغن دافا دان إهم وغن رسول الله صلى الله عليه وسلم إكالي غفان حياة بلغا إكالي غفان داتي فلوا نواتا كم بدوا كم كم كورمتوا وغتوغا إكالي غفان أوسوا داگن نواني نمادو قائم كورفوما أي سنة نمادك كمغاويس وضو فريهم كورفاقين الله سبحانه وتعالى تكا نماد كورفوا إكاليك فانوك حاج فلوك واحكين دنوا إيلاغ حدثم مدد هودوا مي غطوك متيغ أرغل من نماد كتري كم واغي هودا كم وانما ديرولم حياتوغا ديماوا كم كم كمغاويس أدي أخروي حياتوغا أرغل من حاصل كورن إدي سوروك واسلو متكا أرغل من مغفهي وغندان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله

Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: اے ایمان وچ میس تکنے تی بہ می ہوں گن وے گن وا ہند مکلو مکن اللہ ہند مکراشے ادی ہندو نا حویر اکلاں گے تسبیح کیا اولے شے
2: اڑو سوں تی گندونی تی بے فلوں کے دینی مرشید
3: دینو گے اڑو دینو گے اڑو

0: عليكم. وإذا جاءك كاف قلنا الصفة كون صفة
1: شدة
0: همس صفة أعرف فريها ما كودين جهن إنجي دمك كبير دي هماكاني همس دروني شدة جبس من ورنة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدغ فيلاور نيموني اراد كلفيا افيلاور كيكي بدل كلمه امي دغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ekalange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalange timanna ya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timanna yan evves kame fudda ennu devenete adi etakeccha timan salamatevves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبر نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارم إورنج وريرس قلانج حضرت كوالتكم أوس أوها نكمي جندانته

طب اسمي لا مقطوعة ولا ممنوعة. هسفو منوا أدي مناو منوا ميباي. وفرش مرفوعة أدي أفلقنوا دانتك.

0: الرحمن الرحيم غفرانك مي ألاقي كفافة تفسه من إدي إبرس كلام بحضرتك دنبو
1: داري حجر إقامة مي رشانة ما تبقى
2: الله أكبر.

ee jinniinnaayi insiinge jamaatuge miihunneewe udutakaayi bimuge emmehaa faraatakun nukumegen diyuma tiyabaa miihunna kuladaana vegenwaa nama fahe tiyabaa miihun nukumegen gos balaashe varugada baarakun menuvii tiyabaa miihunnaka nunukumewe nete فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اي جنيناي انسينيب فه تيا دبا ميهن دوغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي يرسل

وحسير دنفس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون دروي نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون إمّ كاري أدو زينة تري كوربيمة أدي شيطاننا دمايان أكوا جيني هلتك كموغا إتكتي لبيمة أدي تمن رسكالانج ए शैतानुन्न नरकागे अजाबु तैयारु कुरेवीमे वलिल्लजीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम

بالرزق وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalange hadratashe.

الشيطان إن الكافرون إلا في غرور نوتا رحمن وانت رسكلان فيوا تيبا ميهن نصر دين لشكر كمغا وني كمبين هي هلو مجي تريغا منوي كافر نوي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور نوتا إكلانج رزق دفن هتوا في نما تيبا ميهن رزق دين ميهكي أي كاكو هي أدي كيتا එවරෙන් වනි කිබුරුවෙරිකමයි හග්ගුන් එක්කිබාවුමෙක් ගයේ.

يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

ehin kamun de sajida demedu in nawairu kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam emme ginan vidalu efawa kama waridu efawani rabbighfirli manai haddawa bodukure viraskalako miyalage faafa fussawan dev mifadenne mi dua ekalege faanu takraru ko vidalu hama ifaden de sajida demedu inna waguteki faafa fussawa devumge ituran allah tabaaraka wa taala ge hadratun rahmata aafiyata rizqa hidayata duniya aakhiratu ge baajeri kaman edi dua kurumuge makaneke ibn abbas radiyallahu anhuma garihun riwaifave hama kashawarun kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajidaga mifaden vidalwe اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني ماني هدوا بدكور في رسكلاك ميالاك فافه السوان ديف ادي ميالايا رحم اللفان ديف ادي ميالايا هداية دكوان ديف ادي فوريها مسيحة ديوان ديف ادي ميالايا هداية دكوان ديف ادي ميالايا رزق ديوان ديف ادي ميالايا هيو قتم مدوري قد ديوان ديف ادي ميالاك درجة متوري قد ديوان ديف مي حكمكي دنياوي حياتوغا انسانا ام بينم وا حكم فاف فوسوا رحم لوا هدايه دكوا فريهم صحه ديفا رزق ديفا ونيكان كم فريهم كو ديفا درجه متيري كو ديفو مكي الله تبارك وتعالى حضرتم اكلانغي على بينم واكانك اهنكمون اكلانغي تيباغي فاف فوسوا رحم لوا هدايه دكوا فريهم صحه ديفا رزق ديفا daraja mati veri kurawwa duniya aakhiratu ge baajeri kan devwa fihe mi tiba ikalange hadratu ga inna mati veri ishinu meke ei kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan iqtida wo muge gotunne adi ikalege faanu ge arihun waridu wefawa duatakun dua kurun edevigenbe kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida demeduga innawa gota behegotun anas radiyallahu anhu garihun riwaifave wa yaq'udu bayna as-sajdatayn hatta naqula qad awham manai aharmen ekalege fanu de sajida demedu innevikan handuma fulu netijje hi ko fumaddan den de sajida demedu innavai manai ki gina iru hamahimen kama eko innavai ei sahabin kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida demedu innevikan handuma fulu netijje hi fulu kurawa fumaddan dene kirti rasula sallallahu alaihi wasallam ekan handuma fulu neseniyen nune namaves e rukunuge mativeri kamun namaves e rukunuge mativeri kamun ekalege faanu du'a dennevumuga e agu bodu wagutuge beenun hippeu mattaka gina wagutu heda kuravaniye e fahu dewana fahara takbiru kiya namaduge dewana rak'atat teduwe adi furatama rak'atuga amal kuri gota dewana rak'atuga amal kure e fahu attahiyatan ishinaniye تحياك محلك ما كرما ما تيوري كرمك محلك التحيات غانا ما ذكراميها كياني التحيات لله والصلوات والطيبات مفدين ميغا همينني مان الله ما تيوري كرما ما كرما التحيات جمعك تحياي مانيك ما تيوري كامي نماد كراميها تحياك زريعين اكالانك ما تيوري كوري puriha takbire tasbihae rukuae sajidae ngoti ekalange ashe.

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه معنى ما إن الله كليفان رسل لبي أبو